تذكر دائما آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث سلاما محمودا الذي وعده.